0: sono Mischeta e questa è Radio Blackout. Se non l'ascolti, sei out.
1: إيديسيون مرابط قدم ربح المغناوي ترى عزيز جمال أبو جمال الكحل تاع باريكو خطر عائشة قلمية أونس ليون أونس سيرة حبيبتها